0: تعمل حنا اليوم؟ محمود مدير وانت؟ ايوه
1: انا
0: تبع حاجة. سبحان الله، انسان ومسلم.